والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: تقبل الله منكم